إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. سورة النساء بينزم سبارا 39 نمبر آيات. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. مخ کے آیاتن کے دا اللہ نہ انکار دا آخرت نہ انکار اور دا بخل و دا شمتیا وغیرہ مذمت ہو. اس پدے آیات کے پا اللہ او پا آخرت بان ایمان او دا اللہ پا نم بان لے دا اللہ رضا دا پارا خرچ کول

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.

مايك تروشيك لبشني داي وحيث مرقان تستعي لنا أو نبينا كو جار في جانا أو